7 7 1 2 7 7 1 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6 9 1 6

7, 6, 1, 6, 8, 7, 8, 1, 6, 2, 3, 5, 4, 6, 2, 3, 5, 4, 7, 4, 3, 1, 2,

5, 8, 2, 5, 8.

Hey. Yeah.

0: Je suis le manager pour le calendrier.
1: Je suis le calendrier.

0: وبالفلوس تصير 19 دقائق.
1: عاز موديل قاعد
2: Gracias.

0: مش عايش كده.
1: سليم شال عيدكم مبروك يا حاج.
2: بخير عايش.
3: يلا برودة من قابري.
4: Thank you.

Somebody tells you to stop getting more money.

Take a bath.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. نحن هون علقانين من ورا مش بعرف نيك السخطة هيدي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

Hey, who the hell?

0: شابوك النهار
1: هذا شو الخال هذا شو

0: بلس كسر كل عمين.
1: عاز مدير قاعد يحكي.
2: Gracias.

Essa é a futebolinha, querido.

0: Şahiş beni.
1: سليم صلى عيدكم مبروك يا
2: حبيبي.
3: يلا فوتا من القابري.
4: Thank you.

تحية لفلسطين حرة من نوتنغهام. نحن هون محبوسين معكم إرنستو شحود ببث مباشر إلى داخل فلسطين، قصة أخت الاحتلال وقصة أخت الصهاينة.

دايما مع ارنست شحود من نوتنغهام. احنا هون قلقانين من ورا مش بعرف نيك السخ ده دي كورونا فيروس. يعني انا ونتالي كنا عم نهرب من لوك داون للوك داون, من حجر لحجر, ما بدنا ننسرب. بالاخر انتهينا بنوتنغهام ولا سكرت كل الدنيا علينا. Strictly vinyl of course.

الآن صباح في مختارات من الأرشيف من راديو الحارة على راديو الحارة.

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

ما بتوب ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدروس. وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

تتسى انه تتشاف مقلوب على جنب كاتنا ميا زبون دماغي طاقه وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجه وشي قطعه وانساه عالبقلبه عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوة تحية للجميع.

0: بيبي عم تبسبس مش كاسولينا بيبي فلسطين وانا هيك فساطينا بتاخد المايك بتهتولع حريه
1: تعرف شو اللي بيصير كلي صوتك صفا هو اللي بيصير انا جاهز زي فول الكسير مع بليكوبتر فولي مزوزات اسمع كل شي بسيط بدون ليكزوز يصير كل شي بطيء تسبحش في الغمي انا قرش بسيط عرق شبيه طلق طلق طب طلق يتميه دبا بيسب كل فلق الطيز من يريد ان يتحدث سيد من يريد ان يتفلسف خلي حبيبتك تصير بلي دنسة لازم تفكر فيها مع نفسك في ناس تذكرني اذا بنسى في ناس تعوض لي اذا كنسى في كاس تروقني اذا نرفز اذا بدك تلاقي ملاكم بوزنك مش بوزني اذا فاهم المبدا ايش الطفني اذا انا حابب انبهك ما خصنيش اذا صار فيك مقلب اخبار جديد انا حاكي قبلك برجع بعيد

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني.
1: بس ليش هيك نازل؟ بحبش هاد الفلو الجرم، ليش كتير بغليت شغل نطلع شو أخي؟ فسنا ربا دماني تبالي فين باس كولك زو أصلا.

أرام صباح على الديكس. ولعت ولعت ولعت.

uniform. معناه الدولة بس عنا شرطة ربية هون، هيني بالشارع بس فيش فلسطينية هون، في استيطانية هون، وقطاع اخترق بحاولوا such a bore. What's up ليش such a borders at all؟ What for؟ ولا كيف تحبرات كترلس fuck more. مش هطيب بالديب بالباسبورت، خد لك fast course. Take your role مثل door door lit like سافر بس الهوم sweet home. مش روم بس كله كوم وانا كوم بجمع افكار البزازي وبتبس على راسك ميلودو. الليلة دوب الليلة توب، هلا نخطف النجم من طيارة من بنجريون الحل بالحوبس

Somebody tells you to stop getting more money.

0: دك هلو هلو اهلا و... اهلا اهلا اهلا اوكي اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
1: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
2: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
3: شو عم بيصير؟
2: البرنامج صار مثل الحمام مقطوعة ميته يا خواجة.
3: شو بتقصدي يعني؟
2: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
3: طيب اني اعمل
2: ولا شغلي فكرك شوي، صرف.
3: هانيا دعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا
2: يا صح. عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شي اللي طلع معك؟
3: طب شو بدك انو اعمل احسن من هيك؟
2: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
3: طيب ومين برأيك يغني؟
2: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
3: انتي؟
2: ايه انا ومن شو بشكي؟
3: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
2: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
3: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
2: ايه شو بدي اعمل لك؟ اتصرف.
3: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
2: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلا قلتها.
3: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.
2: أيوة.

0: أحسب يمكن. أيوة. لا
1: لا

كالتالي يا غزالي، أما الآن لكل المتخبيين كم مستير

يلا صحصحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة

وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

تجرأ راح تبرد، تبعد راح تقرب، تقعد ولا تقوم. احنا الخمس نجوم، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة دبرمة، كلام يدوي على المسطرة، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي.

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا اياه، وان شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لحالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها MTM معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كانوا عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا استمعوا واستمتعوا.

بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد. تشوف الصغير من فين بيشلف. بقالك سنين مش بتقدم. قول الشباب بين مين يتكلم عشان ما فيش منكم بيجد.

0: هداك كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: على زمن الله على سيدنا استصلك
2: يا

0: ولا سويرد انا بدل الوردة بجيب طوابير كده كده مش طارق انا قلبي كبير انا قلبي نسيته ببعته مشاوير انا قلبي خسرته زمان في حكاية
1: يحرق يحرق صنفكوا اثركوا معانا

تتسن وتتشاف مقلوب على جنبك هاتنا مئة زبون دماغي طاقة وفي العادي مجنون وماشي بسلاح عاجة وشق طعان ساق عالبقلبة عشان عدل وانت مهمش وبتد بس

سوري سوري، عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها، احنا مع سيف مارديني من مصر، برضو حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصر. احنا عارفين انه مصر ام الدنيا. نيكست عندنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: استوارات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هيرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحوالي خمس زلام معهم أناني بضل يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزلوا في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا
1: إكسبرمنتالي
0: بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة. مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

0: وشكرا.
1: يسعد برهون.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت صغيرة.

0: الراديو الحارة، راديو الحارة.
1: هلو اهلا اهلا اهلا اهلا اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين على راديو الحاره في برنامج صباحي من مجلس العجب في بيت لحم فلسطين مع الناظر.
2: صباح الخير جميعا، صبحكم بانوار النبي.
3: شو القصة؟ منك عارف شو عم بيصير؟
4: شو عم بيصير؟
3: البرنامج صار مثل الحمام مقطوع ميته يا خواجة.
4: شو بتقصدي يعني؟
3: شو بقصد؟ هيدا هو الاستاذ شمع اللي صرعتنا فيه بده يعمل مقالب ويضيع البرنامج.
4: طيب اني اعمل
3: ولو شغلي فكرك شوي، تصرف.
4: هانيا تعيوني تعي بتفتشيلي على شمعة بتشوفي لي ليش تأخر هيك وبتجيبي دغري لهون. يلا عيوني يلا.
3: يا عيني عليك يا خواجة يا عيني، هيدا كل شيء اللي طلع معك؟
4: طب شو بدك انه اعمل احسن من هيك؟
3: ولو يا روني ولو، الجمهور حيمل، لازم حدا يغني.
4: طيب ومين برأيك يغني؟
3: يا عيني ما في بوجهك نظر، نحن هنا.
4: انتي؟
3: ايه انا، ومن شو بشكي؟
4: ايه بس اسمك ما ورد بالبرنامج.
3: لا يا خواجة، جيب البرنامج وشوف.
4: جيب البرنامج؟ اما البرنامج ضاع مع شمعة.
3: ايه شو بدي اعمل لك، تصرف.
4: طيب سيداتي انساتي سنتي، على غرار مذيعكم المحبوب الاستاذ شمعة، اكرر جملته المأثورة، نعتذر عن هذا العطل الطارئ. وردد، نعتذر عن هذا العطل الطارئ.
3: وليش عم بتردد كتير؟ ما هلا قلتها.
4: اللي بيقولوا شمعة غير اللي بيقولوا أنا، لذلك سأقدم لكم الآن سيداتي أنساتي سادتي غزالي في أغنية ميشلين.

0: المناسب؟ يمكن؟ أيوة. لا
1: لا

كالتالي يا غزالي، أما الآن لكل المتخبيين كم مستير.

يلا صح صحنا يلا يلا قوموا يلا يلا تحية للشغيلة تحية للسويقة تحية للنيمة تحية للفيئة.

0: كندي ما بتو ما بسيب انا كينج شو مغيب ولا بدروس.
1: وتحية لدي جي جواد وشباش من الأردن وحوش ملوك الشاشة، ملوك الشاشة مكسر على دماغي إزازة.

اوكي. اللي ما بيعرفش مدينة السلام ما تعلمش الكلام، 50 الأسطورة مع مولوتوف،

شرق راح تبرق، تبعد راح تقرب، تقعد ولا تقوم، احنا الخمس نجوم، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي من ورا، شخرمة دبرمة، كلمة ايد وعي مسطرة، شخرمة دبرمة، ضرب جامد جاي

تحية لعلاء 50 ومولوتوف، فتحوا لنا راسنا وكبروا لنا إياه، وإن شاء الله يا رب المزيد من النجاح والنجاحات للجميع، وكمان واحدة مع علاء 50 ومولوتوف. وعندنا رحلة طويلة اليوم بمصر صباحية، فحضروا لي حالكم. احنا مع وينجي، وينجي هلا كان وينجي وفليكس حسين في ريكورد ليبل اسمها ام تي ام، معادي تاون مافيا، كانوا مع بعض، كان عاملين حالة غريبة وعظيمة في مصر، بعدين اتطاوشوا الله يصلح البال يا رب، بس عملوا موسيقى خارقة حارقة متفجرة متلهلبة، فهي سامبل جزء من هذا، هاي الحالة. فإحنا هلأ مع وينجي، اسم التراك أجانا، الله العليم أجانا يعني جمع جني، فهم أجانا يعني جنيين يعني. استمتعوا واستمتعوا.

0: هذا كان وينجي وهلأ مع حسين.
1: على ظني على سين
2: ما زملش

سوري سوري عم بدور على الأغنية مش ملاقيها. خليكم معي لحظة لحظة يا حلوين. هايها احنا مع سيف مارديني من مصر برضو, حدا شاطر كتير جديد. مش عم بلعب سبوتيفاي ليه؟ ما بده يلعب. اعطوني لحظة. ايوه ممتاز.

قصتنا طويلة مع مصير. احنا عارفين انه مصير ام الدنيا. نيكست عنا ندى الشاذلي. ندى الشاذلي مع النداهة.

0: Next عنا رحلة طويلة مع نانسي منير عبين ما أفطر. صباح الخير.
1: دكتورات بوليفون ست نعيمة المصرية.

أوكي، كانت معكم هدى. بيني وبيني بينك مسكتها أنا ولفيتها لبيني وبينك، وهذا اللي طلع معاي. بعد ما ألعب لكم إيش طلع معاي، رح يوافدكم إبراهيم عويس مع أحوال الطرق اليوم.

0: بيرفكت. ما كانش قصدي بس اجت على الوجع. هلا راح يوافدكم ابراهيم عويس باحوال الطرق، وراه راح يكون يلعب هرميتو باسكال باسكول. ميوزيكا دا لاغوا الله العليم 1985. زلمة أبيض بمسك الناي تبعه وبضل يغطس فيه في المي ويطلع، يغطس فيه في المي ويطلع، وحواليه خمس زلام معهم أناني بضلوا يصفروا فيها، ينزلوا في المي ويطلعوا، ينزل في المي ويطلعوا. إن شاء الله تستمتعوا
1: إكسبرمنتالي
0: بكل هذا الحوار.
1: حوارة حوارة سالك.

ناظر طول اليوم من مجلس العجب. أحوال الطرق في فلسطين بلش من أريحة الحمرة السالك وبأي لحظة ممكن يسكر. معالي أفريم سالك، خط 90 سالك، المعرجات سالك، الدي سي او سالك، البوابة الصفراء سالك، حاجز الهيئة سالك، حاجز البنانا سالك،

كل واحد يدير باله على البنانة. بنروح على نابلس، صر بحري بقول لك. ايش يعني بحري؟ سبعتاش عصيرة سالك، عصير المساكن سالك، مربع تفتيش عشوائي، عورت بدون جيش. مفرق سالك، طنيب سالك، دير شرف أزمة، شافي شمرون سالك، مدخل بزاريا الرئيسي سالك، طريق الغرس بزاريا سالك، بيت فوريك سالك، حوارة البلد سالك، البذان سالك، بوابة جماعين مغلق. بوابات جسر حوارة سالك، حوارة الالتفاف الجديد سالك، بوابة بورين سالك، زعترة سالك، بوابة عقربة سالك. طريق يتسهار سالك، حاجز حوارة مغلق تحت جسر ودلة سالك، دوار بيتا ومدخل بيتا سالك، جوريش سالك، الساوية سالك. منروح لرام الله، اللي بيسمعونا من رام الله، الدي سي او بيت ايل مغلق، الجلازون بداية أزمة. مخماس سالك، عين سينيا سالك، عيون الحرمية سالك، عطارة سالك، روابي سالك، جسر عطارة سالك.

وشكرا. يسعد برهوم.

تحية لماما. ماما هلأ قالت لي إنها عم تسمع، فتحية لماما أمي محمد اللي ربتني وحملتني 9 أشهر في بطنها وربتني منذ أن كنت

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير الكثير ولكن الكثير بيلخم بيلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ست هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

0: طيب شو صحينا صحصحنا يلا صباح الخير اوكي خلصنا
1: Good morning.

morning, good afternoon, wherever you are, you're doing hot on.

0: أحرقهم من وطني،
1: من وطني،
0: أركعهم لزمان آتي،
1: زمان آتي،
0: قاومهم يا شعب،
1: قاوم قاوم أطباع المستوطن قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي، قاومهم يا شعبي. بلا ذنب قتلوا أطفاله، قتلوا أطفاله يا

قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاوم قاومهم، قاومهم قاومهم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاوم قاوم شعبي قاوم، قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاوم قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاوم، قاومهم يا شعبي قاومهم يا شعبي قاوم.

قام يا شقاء لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا

عم تسمعوا راديو الحارة.

time places.

morning, good afternoon, wherever you are, you're doing hot on.

طيب ايش بدنا نلعب هلا؟ شو رايكم؟ عندنا الكثير ولكن الكثير بلخم الواحد بقعد يتساءل شو اسوي. ف هلا بنشوف وين الماوس بجيبنا. يلا على زكي نصيف، حلو كتير.

ستة هاجوبيان طبعا، هاجوبيان زي كارداشيان على الأغلب أرمنية، بس من العراق، تنحدر من العراق على ما أعتقد، ومن من أقل المشاهير المعروفين لسبب ما الله أعلم، بس بتجنن ستة حبيبة القلب. أتمنى استماعا جميلا.

Tak kira. Dokok. Duh, dokok.

Oi, a cassisela pour me parler en babouala. Oi, oi, oi.

حبيت نسافر فيك سطورك سور بذور الشجر وطاح علينا السور العمار قبور تزور الدور بالعمور حبيت نسافر بيك اليوم نهار مشو مش صار خرج اللي مردو منهار سمو مش شوش السود من الحروب حبيت نطلع فيك دروج دخول خروج السفاير حب علينا تموج دراج بروج الزوس في الموج برا موج

morning, good afternoon, wherever you are, you're doing hot on.

Which are here?

now, in, now, in, now, in, now.

Which is? Which is? Which is?

Which of energy? Which of energy? Which of energy?

0: Cochea.
1: Merkeä.

0: مساء الخير واهلا وسهلا فيكم في برنامج راوند ميدنايت. انا جاك بيرسكيان ومعي الليله ضيف غالي كتير كتير كتير وعزيز وصديق قديم وفنان مبدع جدا جدا جدا ويعني صفات عديده يعني ما بقدر ابدا احكي فيها. بس يمكن بدي ابدا باهم إشي كونك الفنان اللي عرفتني على الصوت
1: شرفيني بالعكس جاك.
0: فأهلا وسهلا طارق عطوي في برنامج راوند ميدنايت. شرفني كتير انه قبلت تحكي معي في هذه الحلقة عن الصوت، لانه زي ما ذكرت الصوت مجال في الفن اللي انا مزبوط كنت يمكن عندي معلومات كتير بسيطة، ولكن لما تعرفت عليك حقيقة أنت فتحت لي الأبواب على مصراعيها.
1: شكراً شكراً. بصراحة جاك بنفس الطريقة اللي يمكن اللي عم تقوله أنت عن الصوت، حصل بالنسبة لي بانفتاحي على عالم الفن، فهذا الشيء كان متبادل بصراحة، يعني كان من خلال الفنون الصوتية أم البصرية كانت الصداقة مبنية على هذا الشيء، وأنت من ركائن الشغل والشيء اللي أسسته من وقت ما تعرفنا بعض ب2008 بأمستردام، ويا بعدك مرجع شخص دائما برجع له قد ما قعدت دائما برجع له.
0: ثانكس طارق. بتذكر كيف أول إيفنت عملناها مع بعض كان في عندي مفروض توك ب أظني بأرض دبي، وأنا قررت إنه بدل ما أعمل التوك عملت مقدمة وطلبت منك تعمل أنت بيرفورمانس.
1: صح
0: تذكر هذا كان يعني حقيقة إشي رائع يعني الجمهور حتى وقتها يعني تفاجأ كثير.
1: جديد وليك بصراحة هذا الشيء، يعني لما تعرفنا على بعض نحن بهاي الفترة ب2008 كان بالنسبة إلي أنا هذا الإيفنت بالذات والزيارة اللي إجت من بعدها على بينال الشارع من خلالك، الانتقال إلي من الموسيقى إلى الصوت. عم سألت معنى الصوت، الصوت شيء لهلا بعدني عم بكتشفه بصراحة، وما ورافض أنه أعطيه معنى واحد أم حط عليه جمل أم كلمات توصفه أم بتلخصه، عرفت شو؟ بالعكس بالنسبة لي الصوت هو تجربة حياة، عرفت كيف؟ وهو يعني على مدى الحياة الواحد شيء كل ما طلع عليه حيتعلم منه أشياء وحيشوف حاله من خلاله ويفهم العالم من خلاله. فإذا في يعني يمكن بمحل إذا في منهج عم جرب اتبعه بالوقت الحالي هو أنه افهم العالم من خلال الصوت، أم أنه انظر للصوت كطريقة الواحد في يقرأ العالم من خلاله ويفهم العالم من خلاله، عرفتوا؟ وبالنسبة إلي هلأ الصوت بيشمل شيء اسمه الموسيقى، يعني الموسيقى أحدى ركائن الصوت، بس الموسيقى هدفها كمان بمحل أنه الشيء اللي بتوديه له بمحل هي حالة من الإصغاء، عارف شو؟ من النشوة اللي هي يعني شيء الصوت بيعتمد عليه، عارف كيف نسمع الصوت، كيف نتفاعل معه، كيف نتعامل معه. هيدا بالنسبة إلي السؤال، والموسيقى طريقة تا نولد فيها هيدا الشيء، عم نولد فيها حالة من السماع أم الإصغاء مختلفة كلياً عن الطريقة اللي نسمع فيها للعالم وحياتنا اليومية.
0: تمام.
1: واضح.
0: واضح جداً. تمام، لأنه كمان كيف نسمع وكيف ننتبه للبيئة اللي حوالينا هو جزء أساسي من كيف إحنا نقدر نتعامل مع هالبيئة ونحاول نحسنها. لأنه يمكن للجمهور بشكل عام هذا الإصغاء بيجي وقت ما إنه بدنا نسمع موسيقى أو بدنا نحضر فيلم أو بدنا شو بعرفني نسمع برنامج على الراديو أو نشرة أخبار، ولكن باقي الصوت والصوت بالخلفية المكمل للحياة اليومية اللي هو لا يتجزأ من البيئة المحيطة فينا، هذه كتير مرات احنا ما بننتبه لها.
1: صح صح. ام يعني محل مش انه او علمنا حالنا انه ما ننتبه لها.
0: تمام.
1: هي كحماية من شيء خارجي أثر فينا من وقت صغرنا يمكن، عرفت كيف؟ من أصوات يعني، يمكن الواحد أنت وصغير لما في شيء ما بدك إياه أو ما قادر تدافع عن حالك منه، يمكن الصوت من أقواها، عرفت كيف؟ فيك تدفش حدا، فيك تغطي عيونك، فيك كولد لأنه عند هلا أولاد صار يشوف هالأشياء، تغض عن حالك عن أشياء، بس الصوت كتير صعب أنك تدافع حالك عنه، عرفت كيف؟ usually get emotional، يعني ردة الفعل بتكون دائما عاطفية مع الصوت. فهذا الشيء بيخلي العلاقة هون تكون يعني معقدة مولدة، حتى لما عاني كتير الواحد يعني على صعيد يومي ما بينتبه له، يعني عود حاله أنه ما ينتبه له تيحمي حاله.
0: صح. يعني يمكن سؤالي اللي بحاول هلأ أفكر فيه هو عن الثقافة وعن التعليم.
1: نعم.
0: يمكن قلت أنت من الصغر الولد بالبيئة البيتية والبيئة الخارجية بكون صعب عليه يحمي حاله من الصوت، فبصير يحاول يتقبل أمور كما هي ويتغاضى عنها عشان ما تخلقش هذا الـ emotional reaction اللي أنت حكيت عنه. وهون نحكي لما ندخل في المدرسة كمان وفي التعليم.
1: صح.
0: فهل أنت فكرت يعني ضمن هذه تجربتك في هذا المجال، هل فكرت في هذا الموضوع؟ هل فكرت كيف التعليم ممكن يكون بطريقة منتبه لهذا العنصر؟
1: غريب جاك، أنت كيف بتعرف أنا شو عم بعمل بالوقت الحالي؟ ريلي إحنا هذا محمد غريب ليك بصراحة عن جد، you touched on something كتير مهم، بس تبعال تمام صديق ليك، حاعطيك جواب أنا لأنه
0: يمكن يعني عشان قبل ما تعطيني جواب يمكن بدي أقول لك يمكن ليش، لأنه مع أنه ما حكينا وحقيقة ما حكينا، بس يمكن إحنا لأنه من يمكن مرات نفكر مع بعض ببعض الأشياء وصلنا مشوار طويل بهذا الموضوع، عشان هيك بتلاقي واحد لحاله بوصل لنتائج وبصير يشوف وين الطرق اللي بيقدر ينفذ فيها أفكاره، وين هي الفجوات في المجتمع اللي ممكن فيها يكون في تدخل. فيمكن عشان هيك احنا التنين عمالنا بنفكر بقصة التعليم والتعليم في المدارس.
1: بالضبط بالضبط بالضبط، يعني هذا الشيء أنا بالنسبة إيه هلأ أهم شيء هو هذا الشيء، يعني محلنا تسأل حالك خاصة بأزمة الكورونا وهالانعزال هيدا واللي بده نتيجة بالسريعة ومباشرة وحساسة. فهون إجت فكرة التعليم والشغل مع يعني فكرة التعليم أنا شيء بشتغل عليه من زمان، بس اللي صار بالكورونا صديقي أنه على القليل محل ما أنا عايش بباريس ما فيك تروح أبعد من كيلومتر من بيتك، عارف كيف؟ ما فيك، كله مسكر. الشيء الوحيد اللي فاتح هو المدارس تبع الصغار، عرفت كيف؟ والمكان الوحيد اللي فيك تلتقى فيه بكمية من الأشخاص بتتعدى الخمس أشخاص هو صف مدرسي أم كيندر جاردن كلاس، عرفت شو؟ بشكل كتير عفو طريقة اللي لقيت في حالي عم بشتغل بمرحلة من حياتي مع الصم اللي عندهم، لقيت حالي عم بعمل عمل تطوعي بمدرسة ابني. عرفت كيف؟ فعم روح علم ولاد عمرهم 4 سنين كيف نعمل صوت، مش موسيقى، صوت. عرفت كيف؟ وهلأ هذا الشيء هون كتير يعني عن شأن تريني، أنا كتير سعيد أنك سألت هذا السؤال، مش معقول ما فكرت أنه نحكي بهذا الشيء، بس هذا الشيء بالنسبة لي بالوقت الحالي فاندمنتال، الشغل مع أطفال عمرهم 4 سنين على موضوع الصوت، كيف بنسمع وكيف نعمل صوت، مش نعمل موسيقى، نعمل صوت. وهلا بنحكي عن الفرق. قبل هيدا يمكن أنه الشغل مع 4 سنين كان يعني وبعده لهلا تجربة فظيعة. بتفوت على صف مدرسي عرفت كيف؟ اللي بدك اللي فيك تعمله انك تزيح الطاولات بشكل كتير سريع معك 10 دقائق تركب، فما فيك تعقدها كتير على الصعيد التقني وتجيب معك مكانات وفعاليات. خلص بيجي انا والبروديوسر تاعي معنا شنطة كله بيساع بالشنطة، مثل ما لما عرفني ب 2008 بروح على الشرق بيجي على لبنان كذا بقلب الشنطة، نفس هاي الشنطة من 2008 ما فيها سماعات وحرتي، ومنفوت على الصف منركب، بيجوا الأولاد تو جروبس 45 دقيقة و 12 شخص بكل فريق، وهيدي هي ما فيك تقعد ساعات تشرح لهم كونسبتس وكذا، وما فيك تقعد تشرح لهم تكنيكلي وتستعمل المفردات تبع عالم الفن والموسيقى والأشياء التقنية لا بدك تقول له بجملتين شو الفكرة كيف يعملها وتحطه بسيتيويشن أم بوضع أنه ينفذها أم تو إكسبيرينس، عرفت كيف؟ فكيف أنك تقدر تخلق شيء من هذا النوع تحدي يعني فريد من نوعه، ما بتقدر عرفتوا انه كانك عم جرب تلخص كل حياتك وكل معرفتك وكل شيء تعلمته بهاي اللحظه، انه معي دقيقه مع هذا الشخص اللي ما بيفهم شيء من اللي حقله اياه، كيف فيه يودي الفكره؟
0: حلو، كيف فيك تودي الفكره؟
1: بدك هلا حاعطيك امثله، بس حاعطيك الكونديشن الثاني يعني الصعوبه الثانيه يعني بتامتيت اول شيء عندك الصف، بعدين عندك هيدا بعدين عندك audience jack ما بيرحم، عارف شو؟
0: أكيد يعني أربع سنين
1: حيقول لك ما بدي وإذا قلت له ليش كذا حيبكي يمكن، فكارثة بتصير. بس إذا هو بيكي إذا هو قال ما بدي اللي بعده حيقول أنا كمان ما بدي أتخيل الشلال بعدين انه كله ما بده، طب يا اخي ما عملناها فاولي كمان انه اذا حب عن جد حيحب، بس اذا ما حب يا ويلك خلص ما في حدا حيرضيك، عارف كيف؟ يعني هذا الشيء كتير كان قريب بالنسبة إلي من تجربة الشارقة لما لعبت أوتدور أول مرة ببينالي الشارقة ب 2009، بتذكر لما أخذت القرار هيك على آخر دقيقة انه خلي يعملها برا بالساحة عارف كيف؟ كان كتير محرر هذا الشيء ليبريتنج من محل، اوكي خي نزلنا على الطريق نزلنا على الشارع وركبنا الصوت مثل ما قدرنا ركبناه واستعملنا اللمبة اللي بالطريق ويلا، عارف كيف؟ هون في شيء هيك انه خلص كل هال يعني البنية التحتية عم الانفراستراكتشر الواحد اللي بيبنيها للفن تاعه يعني هون ما كانت موجودة، فهذا الشيء كان كتير منيح. فعن شو اشتغلنا وكيف وصلنا لهاي المرحلة لأنه مرق فكرة بهذا الشكل، هي وهي تعلمتها من سيشن لسيشن يعني ما اشت من أول مرة، هي أنه بدك تاخد شيء بلا ما تستعمل الحكي object أم شيء الفكرة يعني بحد ذاتها وتخليها تولد صوت، عرفت كيف؟ يعني الشخص بده يشوفك عم تعمل الحركة عم تنفذ الفكرة ويسمع النتيجة تبعها، عرفت كيف؟ لما بيسمعها عم بيحسها مثلا بأصابيعه عم بيشعر فيها، عرفت كيف؟ بطرق مختلفة مش بالضرورة بس دينين، عرفت شو؟ هون بصير دوره، عرفت كيف؟ وهون بصير أنه كيف ممكن نعمل هيدا الشيء مرة تانية وكيف ممكن بعدين نعمل فيه تغييرات، عرفت كيف؟ يعني نقطة مي مثلا عم توقع بالمي عم نسمعها تحت المي بمايكروفون تحت المي، هاي صوت نقطة اوكي، بس هلا شو الفرق بين نقطة ونقطة؟ مثل بعض، عرفت كيف؟ وإذا بتحط الميكروفون هون وإذا بتحطه هون وفوق وتحت شو بيتغير، عرفت كيف؟ وإذا بتسكر عينيك هلا ومنسرع النقط شو بيذكرك، عرفت كيف؟ فأفكار من هيدا النوع ومش بطريقة مطروحة مش بطريقة إنه هيدي موسيقى،
0: أكيد
1: هيدا صوت الموسيقى بهيدا العمر بالنسبة لهول الأولاد هي شيء بيعملوه مع المعلم اللي تعلمهم تغني ويغنوا اللي بتلعب البيانو بيعملوا أغاني، فكرة أنه الصوت موسيقى والموسيقى صوت وهيدا كله هيدا بعدين عرفت كيف؟ فإذا تعلمنا نسمع، إذا تعلمنا نفتش على الصوت، عرفت كيف؟ من خلال الحركة وسألنا حالنا هيدا الصوت شو معناته أم بشو بيذكرني، هيدي بداية لشيء.
0: أكيد.
1: عرفت كيف؟ ويمكن بمحل بالوقت الحالي اللي صاير بالنسبة إلي أنه أنا هيدا الشيء عم بيكون عم بيساعدني كتير أنه أخلق لي أفكار جديدة، بس بنفس الوقت كمان عم بيعطيني هدف للأشياء اللي عم بعملها. عن جد بصراحة أنه اللي عم بيصير هو أنه أعمال الفنية وقطعي والأعمال التركيبية اللي عملتها والأداءات وهذا كله كأنه بمحل هدف، وهلأ صار يصب بمكان هو التعليم أو كيف أنه ممكن يوصل العالم بهيدا العمر بهالأماكن هيدي أم يستخدم بإطار مثل هيدا.
0: كنت أسألك عن طلاب باحتياجات خاصة، يعني
1: نعم.
0: أنت اشتغلت مع الصم،
1: نعم،
0: ف تقدر تحكي لي يمكن عن هاي التجربة، لأنه هذا كمان موضوع بهمني. يعني في هون عندنا مدرسة للعمي وسألوني هذا السؤال إنه كيف ممكن تعلم فن لل للناس اللي عندهم visual impairment.
1: نعم.
0: فكنت أسألك عن تجربتك مع بالصوت مع الطلاب الدف، يعني الصم.
1: يعني هي هي بذات يعني كانت يمكن هذا اللي عم بعمله مع الأطفال قريب، يعني بذكرني كتير باللي حصل مع الصم. يعني بالنسبة لي أنا معيد بروسيس يعني شيء عملته من قبل، وكانت أول تجربة إلي بهذا المجال مع الصم، بحيث أنه يعني زرت معاهد للصم وحطيت نفسي بورشات عمل، يعني بإطارات ورشات عمل تجريبية، اشتغلت على الزبزبات، اشتغلت على الأصوات المنخفضة يعني البيس والترددات تبع الصوت داخل يعني سبيسز وأمكنة. ومنها انطلقت يعني صرت أفهم أكتر وأكتر شو معنات الإصغاء عند يعني الأشخاص الصم. اكتشفت يعني اكتشفت بصراحة، لأنه في أشياء ما كنت مدرك لها أنا أبدا، هي أنه قديش هالأشخاص يعني بيتعاملوا مع مفهوم الصوت بشكل بصري، قديش بيتعاملوا مع مفهوم الصوت بشكل طبعا حسي، يعني من خلال الجسد، من خلال العظم، من خلال الأصابع. بيتعاملوا معه كمان من ناحية يعني لغة الإشارة، عرفت شو مكانها بوصف الصوت وهذا. وكيف هيدي كلها بتبقى عادة مسيرة للتعامل مع هيدا المبدأ، عفوا من التليفون. فهيدا الشيء سمح لي أنا بوقتها أنه اتحرر من فكرة الصوت كشيء الواحد بيفهمه من خلال الأذن ومن خلال تردد عبر الهواء. فلا، هو في يكون الصوت بالنسبة لي صار مادي، ممكن يعني تتردد بالماء، تتردد بالحديد، تتردد بالهواء، عم بتلاتي سوا، عم تتردد بأماكن عم تتغير حرارتها، أم يعني الخصائص الفيزيائية تعولتها، عرفت شو؟ وبس بيضل صوت، بس الطريقة إحنا نسمعه فيها منحس في فيها تتغير، بس هو بالنهاية عم يضل صوت، عرفت كيف؟ وهذا الشيء من ناحية فهمي لمبدأ الصوت. من ناحية تانية بالنسبة لفكرة الأداء وبناء أدوات موسيقية وفكرة كمان التعليم، إذا الشغل مع الصم كان شيء بيشبه الشغل مع الأطفال، لأنه يعني أنا كوني ما بس إشارة وهذا، كان بهاي الطريقة أنه ما عندك اللغة، كيف بتوصل فكرة، كيف بتخلق حال الكل بيحس حاله فيها مرتاح، ما في حدا أعرف من التاني، حدا أفهم من التاني، عرفت كيف؟ والانسترومنتس اللي اشتغلنا عليها، الالات الموسيقيه كمان كانت على هذا الوتر، انه سهله مش معقده، بتصطاها بتعمل صوت، ما بدك تقضي عليها شهر عم تلعب، بتقدر تعمل نفخه عم تطلع بزه يعني كيف. ف الموضوع كان مفكر بهاي الطريقه، انه عندنا اشخاص بحياتهم ما عملوا صوت ام عملوا اداء صوتي ام طلعوا على خشبه مسرح، و انه اوكي كيف ممكن نشتغل سوا، وشو ممكن هذا الشيء خلينا نلاقي قصص الكل بحس حاله معني فيها. فا ايه، وهي تجربه عشتها وبعدني عم عيشها، يعني الشغل مع الصم انا بعدني هلا يعني يعني صار خلص جزء من ركائن ودعائم الشغل، كيف يعني ما في بقى بعده شيء لهلا بشتغل عليه، وبعده شيء لهلا يعني بشتكر تعلم منه كل حياتك، منه مشروع تطوي هيك
0: صح
1: شو. ف شيء يعني حارجع له دائما برجع له، لانه يعني بكل شيء بعمله هلا صرت بسال حالي السؤال، انه هيدا كيف شخص ما بيسمع بالدايل بالاذن ممكن يتفاعل معه، اذا ما عندي دايناي كيف يفهموا هيدا الشيء، بكل شيء بعمله هلا في هذا السؤال.
0: هيك بتصعب علي كتير.
1: كيف
0: بتصعب علي كتير؟ بتصعب علي لانه اذا بدك تنقل لعالم البصريات بصير في غياب المشهد او بغياب الصوره، هل انا عمالي بفتح على كل السنسز؟
1: هذا كله متصل ببعضه، انا هذا الشيء اللي تعلمته، كيف انه بمحل يعني الشخص اللي ما بيسمع منه يعني عنده صعوبة أكتر بالتعامل مع الصورة عن بالتعامل مع اللمس، لأنه في ربط، أنت بتفهم الشيء، أنت بتفهم الشغلة اللي أنت عم تلمسها، اللي أنت عم تسمعها تربطها بصورة، يعني إذا سمعت صوت إيدين عم يزقفوا حتى كل ما تسمع هيدا الصوت حتى تشوف هاي الصورة، عرفت كيف؟ عم تحس بهاي الخبطة تبع الايدين عم بيصفعوا بعض، عرفت كيف؟
0: بس أنا بفكر، بس أنا يعني يمكن سؤالي ما كانش واضح، بس أنا بفكر ب مثلا إذا واحد أعمى زي ما قلت لك كيف بده يفهم هذا الحكي؟ وهون التحدي أنا كان بالنسبة لي. فهم؟ إذا الصورة مش موجودة بالأساس وأنا ببني العالم تبعي على الصوت والإحساس والشم. فمش عارف يعني إنه
1: أفكر
0: ما هو سؤال صعب، ما هو أنا كمان هذا السؤال حيرني كتير، يعني لما حطر علي هذا السؤال حيرني كتير، ما كانش عندي جواب. يمكن كان عندي جواب مباشر انه ما هو احنا اصلا مفهومنا لكيف نتعامل مع الفن تعاملش معه بشكل واحد اي بصري، يعني لا يعني زي ما هلا بدينا كل الحلقة هاي عن الصوت، يعني فاحنا مش عمالنا بنحكي على الصورة ابدا، ويمكن هذه كانت مشكلتك لما واحدة من مشاكلك لما رحت على بانجن أولفسن، على استوديوهات بانجن أولفسن أو مختبرات بانجن أولفسن. لأنه هن بتعاملوا مع objects، مع بالنهاية إشياء، سماعات وتلفزيونات
1: لك نطرح فكرة يعني هذا اللي عم تقوله، ذكرني بفنانة اسمها كريستين سون كيم اللي هي ما بتسمع شيء خالص، يعني مش عندها حالة صمم خفيف أم لا شديد، عارف شو تشتغل بالصوت، عرفتي كريستين يعني معروفة صار هلا وشغلها كتير وكتير بحبه وبحترمه، بس يعني دائما في طريقة نتعامل فيها مع الفن بس حاسة مهمة مثل حاسة البصر، عرفت شو؟ أنه في كتير أمثلة عن أشخاص عملوا أفلام، عملوا paintings، عملوا يعني عمل بغياب الحاسة الرئيسية اللي بيعتمد عليها الوسيط اللي عم يتعاملوا معه. وفي أمثلة كتير يعني بهذا بهيك مجالات، وبتودي لمطارح أنه يعني إذا كنا عم نتعامل مع حاسة البصر في هذا الشيء، خلينا أنه نتساءل مفهوم الرسم أم اللوحة، يعني نراجعه كليا. وبنفس الطريقة مفهوم الصوت يعني كنا عم نحكي عنه، أم مفاهيم تانية. هون الخيال possibilities كتار. ومع بانجن أوليفسون يعني في مرة صديقنا وليد رعد سألني، قال لي طيب بعد الصم مع مين بتروح تشتغل؟ أنه بعد ما اشتغلت مع هول مع هال الأودينس هيدا اللي تخيل واحد كتير بعيد عنك، شو بيجي بعد هيدا؟ قلت له وقتها أنه اللي بيجي بعد هيدا هو يمكن الشخص التقني أم الخبير، عارف كيف؟ عنده خبرة أم عم يشتغل على موضوع كتير مركز و specialized بموضوع بيتعلق بموضوع السمع، كيف أم الإصغاء. هون إجا بانجن أوليفسون، عارف كيف؟ كشيء عنده خبرة فظيعة، مش بس بالديزاين، بس بفكرة الصوت، نوعيته، تنقله بالسبيس، تعاملك معه بشكل يومي. وبعدين من ناحية الديزاين وتصميم المتقن وشغل الحديد، ويعني ما في شيء متروك أبدا بشكل راندم، ما فيك تتخيل البريسيجن اللي فيه. يمكن بمحل بس وصلت على بانجن أوليفسون، الشيء اللي حبيت أعمله اللي عم فكر فيه لأنه يعني هلا عم نبلش هالكولابوريشن، هو شيء يمكن بياخد بانجن أوليفسون لمحل تاني من ناحية أنه كيف فينا نفكك هذا الشغل، كيف هذا الشغل يعني اللي هو كتير عالي النوعية ممكن نعمل منه أشياء لناس تاني، عارف كيف؟ منها ناس عندهم صمم، بس منها ناس كيف ممكن نبني أدوات للتعليم. هيدا أكشلي المشروع معهم، عم نعمل قصص معمول لورش عمل، مش عم نعمل منحوتات، مش عم نعمل أعمال فنية تركيبية أو شيء، عم نعمل قصص هدفها أنه يستعملوها الناس بمدارس، يستعملوها بورش عمل وإلى آخره.
0: حلو،
1: هنشوف. صعب الفكرة يعني، مش سهلة على شركة مثل هاي، ومش سهلة على شخص مثلي أنا، لأنه يعني الشغل بين شركة وفنان مش دائما مش دائما سهل.
0: أكيد هن بيشتغلوا على الساعة ودقيقة.
1: إيه عندهم تعامل مع شو بيقولوا فعالية
0: efficiency.
1: أنا كتير مبهور فيها بصراحة، كتير مبهور فيها. أنا ضيع وقت، تعرف شو كتير أنا ضيع وقت، بحب ضيع وقت، بحس أنه أنا منتج لما عم ضيع وقت. إذا أنا عم بعمل إيميلز وعم بعمل زومز وعم عرفت شو وعمل أبليكيشنز، هذا منه efficiency. فكيف بدك تتعامل مع هول الجماعة؟
0: خرافي.
1: No, but it's كتير it's very interesting كمان. هذا الشيء الواحد بيتعلم منه. والحلو بهيك قصص أنه جاك يعني مثلا مع بانجن أوليفسون، أنه وبحترمهم كتير وبشكرهم على هذا الشيء، أنه ما عم نعمل شيء لمشروع immediate مباشر، يعني عاطين نفسنا سنتين ثلاثة تنشوف هذا الشيء لوين بودي.
0: أوف والله ما عطينك هالقد ساعات.
1: أما عارفين فهموا قول الجماعة أنه ليك هيدا ما حيطلع منه إذا عملنا هيك.
0: دوام
1: زيع. بدأ وقت بس. في بروتوتايبينج وفي لا في يعني في افكار بيطلع منها مرحله اولى وثانيه وهن بيعرفوا هذا الشيء يعني تا يعملوا برودكت امرار بيعملوا بروتوتايب 1 2 3 فالامور هاي بيفهموها واللي عم نعمله هو انه بالنهايه بنعمل بروتوتايب 1 نعمل فيه workshops we share it with people ويعني بنشغل من خلاله بيسمح لنا نعمل التو او نحسنه لانه هن هذا تفكيرهم كمان
0: صح
1: هيك مش بتاخذ وقت بتاخذ وقت انه كمان هن مشغولين بقصص تانية لو كانوا مثل ما عم تقول عندهم ساعات لو كانوا عندهم ايام ما عادوا اسبوع على هيك مشروع بيخلصوا
0: طبعا ما في وقت بدي اسالك ايش عملت انت مع ستانفورد يونيفرسيتي بعرف انك رحت عندهم على لابوراتوريز بس ما قلت لي شو سويت معهم
1: ما رحت على ما لا انا على ستانفورد ما رحت
0: الا وين رحت على بيركلي
1: بيركلي على بيركلي
0: سوري اوكي
1: عملت معهم وذين مشروع الصمم هذا كان ب 2015
0: كان كان مع بيركلي
1: كان مع البيركلي ارت ميوزيوم وكان وقتها هيدي كان تجربه تشبه تجربه ال البانجن اوليفسون لانه هنيك وقت اشتغل يعني هون بدنمارك في بانجن اوليفسون وببيركلي في ماير ساوند هاي شركه ثانيه يعني كمان من دعائم وهياكل الصوت بس هول بيعملوا ساوند سيستمز يعني معروفين بالساوند سيستمز الكبار عارف كيف مين كانوا بالاساس بس اتس ا فاميلي بزنس مثل بانجن اوليفسون ثانيتهم فاميلي بزنسز جاك عارف شو مش شركات وما انباعت مع انه هذا بعدهم لايك بهذا الشكل فهني وقتها مع البيركلي ارت ميوزيوم بنوا واحد من الانسترومنتس اللي كان مبني من سابوفرز يعني من خلال المتحف ببيركلي تعرفت على الشركه وعلى ابنه لجون ماير اللي هو مؤسس الشركه قلت له ليك انا عندي فكره انسترومنت يا زلمه بس تتعمل عليه ساين لانجويج بيعمل فايبريشنز وبيخلي السبيس يرج بيزد اون ساين لانجويج قال لي اوكي
0: هيك
1: هيك قال لي طيب ليك تمام هاي الفكرة تمام هلا اللي حنعمله حعمل لك انسترومنت فيه 9 سابوفرز وهو 3 يونتس كل يونت 3 سابوفرز بيوقف عليهم الواحد وبنحط سنسورز للإنفراريد مثل اللي كنت استعملهم أنا بس جنريشن أعلى ومنجيب كمبيوتر بروغرامرز جعلونا البروغرام وبنعمل شيء زنمي مثل الثيرمين بس بيلعب بيس ومش هيك بيعبي سبيس بيس إذا بتحرك إيدك حسب الساينز وكذا بتحرك البيس بسبيس فظيع شو هيدا جيستيكون الهائل يعني
0: شيء خرافي
1: ايه فقلت له انت اكيد قادر تعمل هيك شيء قال لي خلص احنا بنعمله قلت له طيب تمام فظيع رحت رجعت عملوه جيب يعني الناس عملوه جيب يعني الناس وشغلهم وكذا هيك بس ما شو طلع

0: حلاقيهم وين ما كان. إذا عرضت الشغل ببيروت يا أخي وين حلاقي تسعة من هول؟
1: لا
0: we sponsor it ونبعث لك نحن subwoofers محل ما أنت بتروح.
1: واو
0: قلت له ها تمام بس أنه عن جد مش يعني
1: خليه بعت لنا إياهن على القدس.
0: ما هذه هي يا رفيف أنا عملها مرة مرتين بعدين شو كمان هيدا ما انتبه انه it can tour
1: ما انتبه اه
0: ايه بس انه يعني it's amazing instrument amazing collaboration بس كمان the anti collaboration انه it is so specific and so expensive. يعني حكيت subwoofer من هول حقه $50,000
1: what
0: ايه من شو فانه ضرب تسعة يعني معرض انك تجيب هذا الانسترومنت لحاله معرض.
1: واو.
0: انك تشتريه مش معرض بادجت انستتيوشن على 10 سنين خلص يعني ما قدرت كملها هاي الفكره فبس تعلمت منها كولابوريشن مثل هاي حلوه كانت من ناحيه انه يا سمثينج ذات از يونيك فهاي كانت تمام
1: ذكر كنا نعملها بالشرقة بس طبعا مش هيك سوفيستيكيتد كنا نشتغل بالسبوفر
0: نشتغل بالسبوفر وقفوا شعاراتنا ذكر حطيناه بسبيس هيك ضرب الريزونيتنج فريكونسي تبع سبيس صار في رج والاي سي حيوقع كان من
1: اكيد
0: الفتحة
1: فتخيل تحط تسعة من هدول يعني
0: ايه لا ده كان الوضع عرضناه مرة بالصحراء بمارفا بتكساس واو عملنا بيس هنيك وقت استعملنا آخر مرة استعملته فيها هذا الانسترومنت كان هنيك شيء مش معقول مش معقول الباور تبعه عرفت شو انه يعني بتحس في هزة أرضية عرفت تخيل انت عم تلعبه بهاللاندسكيب المفتوح هيك بتكساس انه ما في جبل ما في شيء كله هيك أرض فلات ناشفة عم تبعت فيها بيس بهيدا الشكل العالم هيك طاق unbelievable حياتي ما سامع هيك بيس عم هيك صوت كانت أنا هيدا كان شيء خرافة بس ما بينعاد عرفت كيف هيدا الحلو فيه خلص خلص لا الانسترومنت فينا ناخده ونجيبه ولا التكساس سبيس فينا نلاقيه ولا شيء من هو اللي بيرجع وي موف اون
1: يا وي موف اون طب شو بدنا نسمع المستمع
0: نفس السؤال انت بتحط موسيقى بهالبرنامج ولا لا
1: اي بحط
0: طيب عن
1: ايش نحط
0: ليك في فينا نحط انا في شخص كتير بحبه وعزيز علي اسمه بولين اوليفيروس وشخص علمني كتير بقصة الاصغاء يعني مؤلفة انا كتير بحترمها ففينا نسمع بيس لبولين اوليفيروس